اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خیری صدقه بو مردو. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقتك به عنها. ببي أن فرموديو چن فرموديتر كسك وفاتي كردبيتو كسك بيوي قوشي بوبكات یان هر خیری کی باب کد خوی گوره بلود فی خوی خیره کی پی اگیند بمرج اهلی ایمان بو بید ورای تریش هیا پیچوانی ام مذهبو بو چونه ایتر مسلمانان بگوی کامیان اکن آزادنو کز لسر رای جیاواز تفرق دروز نکد چونکه تفرق حرامو جیاوازی لفتوه دا دروسته.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأتباعه إلى يوم الدين برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم درس معنا تشيق خينا سر معناو سودكاني نيج یکی گله ناوکانی نیج که خوا نوی ناو لقرآن ایمان خوا سبحانه وتعالی به نیجی فرمو ایمان کاتی که خوای گوره امر افرمه به گواسنوی قبله لبیت المقدس و بو کعبه شریف جوله که کان رخنه اگرنو ای نوجکانی پیشوتان چون بو ای دیار حساب نبو خوای متعال آیتی که خوی انیرت خواره و تیای افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان الله لیضیع ایمانکم خوای گوره ایمان تان و ناکا یعنی نوجکان تان و ناکا کاتل بر گوره ای نوج خوای گوره ناوی ناو ایمان خالی که تر نوج بلغه يكا بو توبه او انسانا لهمان كاتا بلغه يكي عمليشا بو داخل بوني او نيشخينا بو ناو بازني برايتي اسلامي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين او توبه بكا و بیسلمین بنویج و بزکات دان دبیت برای مسلمان لا فرموده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمه مملوکو که کافیک فا اذا صلا فهو اخوک فا اذا صلا فهو اخوک او کما قال معلومی برستان کاتی خوی لسرانسری جیهان مروف لشرع بدیل اجیراو کرین و فروشنی پیو دکرا حسابی هر سامانی که تری بو دکرا وکو اسبو لاخ و ماند ده فروش راو دکرا اسلام که هات بچن احکامیک توانی لماویکی کما او یاسای او سستم نهیلی او سستمی که هتا صدی نوزده همی جمابو للای ولاتا غربية كان أمره بإعلانه بتقريري كوفي عنان صالنا حوصة هزار كسير كزورينيان آفرتن أبناء عبد تجارتين بيو أكري هل أخلطين رين لكشوري أوروبا وآسيا وأفريقا با هر شوازیک بی، با رفانن بی، با کرین و فروشتن بی، با هر طریقه بی هیا با ناوی دلالک و با ناوی توظیف و با ناوی موظف و با ناوی کاتب طابعه و استیماریان پی پرکاته و لا اوکرانیا و لا روسیا و لو شوینانه و ایام بابر و اوروپای غربی کاتی چاوکن و لناو تورکی بدر وشتیان ایتر او آفرت نات وان راکا پاسپورتی لیسان را و تو لای خوی نیا نات وان اثباتی بونی خوی که هر خوی بقاچاقی گشت و تأوی اگر راش که دیسان ابیتا نیچیرک با پولیس کانیش لبرا و سالانه نزیکی حوصد هزار حالتی و آهی که پیلن صدی بیستو یکو صدی ما فی آفرت و ما فی مروف و علم قصه زلانه لو ما ویا که رسول الله علیه الصلاة والسلام ام قصی فرمود چوار دسته دلمو پیش فرمی عبدکی خوشه که با پاری خود کردی تا اگر نیجی کر براتا اگر نیجی کر براتا کلمه برا معنی که زور دور گوریه برا اویه المسلم و اخو المسلم مسلمان برای مسلمانه تسلیمینا که با دجمن نایش کینه لناو خلکه دفاعی لیکا خواه فرمی اذیلتین علی المؤمنین روشتی مسلمان لدل مسلمانه یک خوی زلیل کابو اویتر نك يكتر زليل بكين و خالك يتر نج ذكرى خوي تعالى أفرمي وأقيم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها واتنج بخوينة بمن اللياد به خالك يتر آليتك بو نزيق بونوى الأخوة سبحانه وتعالى نزيق بونوى للرحمة لألطافي ليارمتي كاني لحفظي لخير وبركتي لبركاتي إخوة أفرمي كلا لا تطعه واسجد واقترب سجد برا بشورناو نيجوى نزيق برا وليم بوي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء فقمنا أي يستجاب لكم أفرمي كأجن السجدة والنزيك ترين حالة لقى الخواي متعال لو يا دعابكا زور دعابكا هيج عيبني داوي شتي دنيايش بكيت بلام وار راسترا واجوانترا ك طلبات و داخوازي آخرت زياتر بيت داخوازي دينيكت زياتر بيت نيج مناجات لقال خوا رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه أو كما قال مروف كدجتنا ونيجوا قفتوغو أكا لقال خوا نهيني كاني دلي أكات وبو خواي پروردگار داخوازي كاني عيب عاركي توبة إعلانك أبو خوي متعال مناجاته نزيق بونوية وآليتك شا بوسرفرازي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وشي فلاح كالرجانية بجمانة حي على الفلاح فلاح لزمان عربية وللاي محدثين رضاي إخوان لسر ورحمة إخوان لبي دو شباسكا علماء حديث كمرادفيني العربية لكي كان فلاح وليكي كيشان النصيحة وشيقني العربية الدقا ودق معناي فلاح بقريته إلا بتشن وشيق يعني خيري دنيا وآخرة إيماش كورت يكينا بو معنايا وشيك مانية بكردي دقا ودقي فلاح بقريتو إلا بچن وشيش الحينكين كبريتيا لا خيري دنيا وقيامت خيري دنيا وقيامت أو سرفرازية دنيا وقيامت بچي إنسان دستي كوي بنيوش كردن بعبادت كردن بناسين إخوة بچون ناو نيوجوا بو مرجاني كا إن شاء الله وردو دربو نبيت خالي كتر لا امتيازات لسودكان نيوج لمعنى كان نيوج ريزدارتين كردار مروف انجامي ادالة سر ارز لابي غمري عن برسي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل چه كردار زور زور قورة وخيرة وچاكة فرموي الصلاة لوقتها لكاتي نيوجا قورتين كردار نيوش كردنا لكاتي نيوجا لكاتي جهادا قورتين كردار جهادا لكاتك بالكودايك بيوستيان بتوية قورتين كردار خزمتي بالكودايك كات نيوش كردارا إيشا بوي رسول الله فرمي لحديثك إن في الصلاة لشغلا أو كما قال هر خوي نيوش إيشا سرقالية مشغول بوني ميشكا لقال خواي متعال مشغول بوني الروحة لقال پروردگار مشغول بوني نفسه مشغول بوني لشا لقل ذاتي الله بويا لحديثها توا الصلاة عماد الدين نيج كولكي آينا وكولكي أو نيجش خشوع خشوع للراستية برزان علم جور علمك چونك خشوع بچي أكري بدل أكري لأعمال قلبه لأعمال ظاهرنية تتابعني تشاود داخيتو لشن نجوليني أو بيناوتر خشوع خشوع ظاهر شتيك وخشوع لا أصلا خوي أعمال قلبه إيشكي باطنية خشوع علمه وأوي دواكرا وليمان شوازيك أقر جايز ببلين بريك لخشوع نابي لو كم ترهبي نابي لو كم ترهبي. رسول الله فرمي تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وترفع يديك وتقول يا للهم يا للهم ومن لم يفعل فمن لم يفعل فهي خداج فهي خداج. رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام دواي همود ركعتي تحياتك هي وأبي خشوعت هبي وأبي بباريتوا وأبي دس هالبري أقر وها نكيت أو بطالة بطالة كواتا برك هي لخشوع كبكردي بلين بزاني كتو قرآن خويني كأتيت الركوع وبزاني للركوع برامبر ذاتي الله كأتيت السجود وبزاني بوكي سجد وبردوا أما كمتلين بري خشوع وعزم كردن خشوع علمه يكيق لأصحاب كان أصحاب كان لقال أهل بيت أمانا وريث علمي في غمراتين نبي وابزام أوسبو أو علمي دقواس وبو تابعين فرموي يكم علم كخواي قورة برزي أكات ولا زوي ونامين علم خشوع وهاد لي خودكي بمزقوتكي قورة كجمعيتي أكري سيركي لنا وأمام خلقا يك خاشع نادو زيتوا يك خاشع نابيني وهاي اللي ديت خشوع لأعمال قلبه وعلمك قلبي زور زور قورية خالكي تر نيج نورة الصلاة نور نوريك نوري دز نيج ونوري نيج لأهوال لتنمو تشالله مي روجي دوائي بشيوي نوريك أم نيج خوينة دا باريزي خالكي تر مروف دور أخاته ولخرابكاري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا آيتك خوي متعالى فرمي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هرشي وازلا يجبيني يتر أكويت بازني آرزواتوا ممكن نيا يتر تنك نيج ضابطيك نيج كنترولي حياتي مسلمانك كإنسان سلام أداته لعبته شرم دايق ربشي بو اندامانی که پیج نختی پرراوت و لخوا و سجده بردو بو خوا و رکوعی بردو بو خوا سبحان و تعالی قرآن که خواهی خوینو پچه گناح باریب که شرم دا اگری حتی او هیزه لاوازه بی کاتی نوجه که تر پیاه بی دیسان خوی شحنه کاته و 24 ساعته ایمه لو بلو پینز فرزه یا که دابش بو بسر 24 ساعته ایمه داو اکین اهدین الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم خوا لم ريق الراستا لا من ندي خوا توفيق ما مدي كالريقي الراس بقرين ريقي أوانيك أنعمت عليهم أوانيك النعمة إيمان في بخشين أوانيك التطبيق أو حقيقة باطنية أو إيمانك تشودليانا تطبيقيان كلا واقعة إيمانك نظري نبو بيكاليان كلا لا جياني روجاني أنا هروها بارستيني خوينو كرامتي مسلمانة معلومي برستانا كمسلمان تنها لسي حالتا خويني حلال دبي يكم اگر قاتل بي دوما اگر زاني بي زاني بي محصن بي واتا خيزاني هبي زيناي كرد بي وحالتي سيهم او ارتداده بلين خيانتي قوري لدين وخيانتي قوري لملت جاسوسي ولاد فروشتن وخاك فروشتنيش اوش حكمي اعدامه لإسلامه غير امسيانا مسلمان لناو نابري الا بم سي حكم نبيت جا كرتي كان كابرايكي درق كابرايكي بدوي لدابش كرديني غنائمي جنگيكا حواري كر زور زور بيا شرمانا يا محمد ما عدلت يا اعدل يا خود لروايتك ما أريد بهذه القسمة وجه الله أم دا بشكرنا وإخوان أبو محمد عادل با عادل نبويت في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أقر من عادل نبم أقر من دات برور نبم چه دات برور ويكيك لأصحاب فرمي يا رسول الله إذنم بدا شمشيركم بدم لملي چوكو كفري كردوا معارضي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام برو رو اترو أو بر كبائرة بلان في غمر إخوة چي فرمو وازلي بين لعله أن يكون يصلي لو أن ينشخين به لو أن ينشكر به نخلا تابن بيكوجا كواتا علماء كان أو استنتاجا كان كي يكيق نشكر به اتر ناتواني خيني حلال كي إلا بوسي خالنا بك أما جمان بوكر بويلة حديث تريشا وتراوى يا رسول الله أجر سر كرده كان من زور استميان لي كردين زور ظلميان لي كردين بومان هي لنا ينبرين فرموي لا ما صلوا نخير بوتانية تا أول نيش كان بوتانية فلا مريم بن أما نيش قدسيتي كي چونك نيش حالتي ك أمل أميني لو كساب وإصلاح هرچني خراب بك ما دام نيش ك أمل هي قفتو ويلا قلابكي أمل هي دلي نرم بيو وازل خراب كاري كاني بيني نيش باكش كرويكي عجيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تشبيه أكابا رباري كي باكو خاوين ببر مالي يكيكا دروات أفرمي أقر أو يكا أو كسا روجانا بين جار خوي بخاتا أو ربارو خوي بشواتا وآية تشلق أميني بسر لشيوا عرزيان كر نخير يا رسول الله فرمي أو هاش بين تفرزكا قناحي مروف دسريتوا يعني باكش كرويكو كفارتي كي زور زور عجيبة لا صحيح مسلمة رواية كراوكا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرميتي ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام أما براستي مجدانيكي قورية مجدانيكي زور زور قورية بأمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي هرج مسلمانيك كاتك نيجيكي فرز داخل به كنيوجيكي فرز داخل به هل سي دزنيوجيكي باش و پاك آماده اكات دزنيوجيكي پاك و ركو پيك اشوات انجا دوائه و هل سي بخشوعه و وبركو پيكي او نيوجا انجام ادات ابيت ما ييسري نوي همو گناحه كاني بمرجي گناحي كبيره نمي گناحي گوره نبيت وذالك الدهر كله اما بدرجاي تمن اما او ناگريه توبلين والله بقى مكة وتخرى بكاريب كينو بتشين بفرزك همي أسرته وبل خوي بفرزك أسرته وأجر كبائر نبيت أجر بتوبة كراس تقينا أو نجرب كيت بفشيمانية وبل أسرته وبشرت كبائر نبي بلام شيء الله تولى عني أو جناحة لأن لكاتي كرديني جناحة كتو نامريت أو جورترين بلاو عاقبة خرافية كتوشي مسلمانان دبيت كحديثي بيغمره عليه الصلاة والسلام تيايا أفرمي يحشر المرء على ما مات عليه أو كما قال مسلمان لا تشحالتك بمري بو حالة الزين دو ذكريتوا بوي بيني لسيرا كسيك لكاتي إحراما لكاتي إحرام مرد وزور كس إحرام جلي إحرامي ليتيكالبي إحرام حالتك نيتي لقلا وأتشي أجلج لبركة أو حالتي إحرام يكيق لو محرمانا لحجة وفاتيكر وبيغمري خواه فرموي دمشاوي دانا بوشن قاتي دانا بوشن إنه يبعث ملبيا بالله لبيك اللهم لبيك حشرك لي شوك لسر وحالة مردوة كواتا أم حديثة بشيوازي كي قورو فراوان تي بغين بخينا قوشكاني جيان مانو كاتي سواري پاسي غبي الروي برو زيارتي خزمي اكت بفي الروي برو زيارتي پوري اكت كسي اكت للرقاتوشي مقدر اك دبي امريت بهج هو كاري اك بيت بحالتي خزم دوستي واصل الرحم حشر اكري لکاتیکا آروی درمانی گخری بو باکو دایکه این بی بولای دکتر بو ایشه کی آوان روش توید توشی مقدریک ابیو امرید با مطیعی باکو دایک حشر کری هر وا آروی با صلحک بو هر کاری کی خیر ک منیت و وفات ریت بی اجری بو حالت حشر کری کات انسان هول بده همو شرکتانی جیانی اطاعت بی ولا همان کاتیش بپیچوانه لوانی همو عمرت تو گناح نکرد بی روزی بسر تعد ریباب چم پیک ویسکی بیره تعقیق ما و آروی بر او او شونه نیت کد بر او شونه ولویانه امریت سعری لیده داد جلتیگ لیده داد دل دوستی به هچ و کاری بی کوتای جیان دیت جیانی سر ارزد بو نوع حشر کریب هنام بخوا کوانت آواتی نگین کابلین همونیج گناه حصرت او کوانتی مگناه کین و بچین لولانیش کین نخیر لکاتی گناه کرد نکه اگر مردین چیه کین دو بلاکی زور جوری و بو نوع حشر کین پناه بخوا خاله کیتر نیج یاری دریه با مسلمان عون و استعانه کی جوری زخیره ک وزه کی جوری همو مسلمان پیوستی پیدی واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين برون بنابرن بو صبر بو نج بو بتوان درقتي كيشكاني جيانو تنو چلمي جيانو نارحتي جيانو سختي جيانو قرسي جيانو قرسي تعامل لقل بشرا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شونيجي فرس كرابو بسرابو يبتواني هلسي بو أركا قم الليلة إلا قليلة شو هلسة إلا كم يقنبك زور زور بيوستي بنستنبي أنجا نصفه أو انقص منه قليلة نيوي باتوزيك جلو كم تربي بو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إما أركيك قرص أخينا سر أستوت ابن تيمية رحمتي خويلي بي دوای نوجی بیانی او مصلای خوی بجی نهشت تا هتاو درکو دوای اوش ماویک چاوروانی کرد تا تاوکا مقداری رمحیک بیست و پینز دقیقه دوای هتاو درکوتن دوای خور هلخاتن نوجی دکره استامن اما تویشوی خوم مورگرد ببی اما ناتوانم هست مسر پی او وزر روحی مسلمان لهمو کسی زیادر پیوستی پیتی لبر او اموز کان من لنوی جای کنوی جکه بغافلی بیکین و زمان بونایت او ساکه صبر من نابه او ساکه نازانین بجوانی هلسو کوت کین نازانین مجابهی او نرحت یعنی جیان بکین و هر وها پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام اما جمن بو اکا که نویج بلگی شکران بجیری بخواه او هل لو آياتي جيشتوا كخوي متعال مدحي حزرة نوحة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عبديك شكران بجير بو نوح بچي بنيشخندن بزور نيشكردن بكثرة الصلاة بوي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كهات زور شو نيجي أكر يكي لخيزانا كاني بزيب ياتو تيا رسول الله إسرحتي بدا بخوت ای خوال لهمو گناه کان خوژ نبوا ایتر بوچی اون خود مندو اکی تو و بنی پیت شقی بردولا بهوی وستانی زوره و فرمی افلا اکونو عبدا شکورا ای سپاسی خوانکم ای شکری خوانکم با او نعمتانا جا خوشویستانم بزانین که تنانت خوا جل جلاله که ایزن من پی ادن نیوش بکین او نعمتي قوريا ونيج وصيتي خواي ابوها مو بيغمران وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكان يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أما همي فرمان أمر بوها مو بيغمرك وللري أوانوا بو أمتكانيان كوا أبي النيشكن بنيج إنسان جورا أبيت أم إنسان فانية أم إنسان بتشوكا أم إنسان زليلة كبهي وندي أكا لقل برورد قارا هست بعزتك أكا هست بكرامتك أكا هست بقيمتك أكا أمرو خلق شانازي بلايني قواكا علي عيدي أوانم لا يوين إيجاكم تو لا إخوا إيجاكي لا ذاتك إيجاكي هو الأول والآخر هو الظاهر والباطن لا إخوايك إيجاكي كشريكي نيا كقادر مقتدر خالقي أم كونية رازق أو محيي أو مرينر أو سبحانه وتعالى أو سجلاتانا وقت رفعك ريبو أخوة أما يعني إيشي كردو بو خوي هل خوي برستو أما يعني إيشي كردو بو جماعتك ويرازيان كاو توش إيشي كردو بو أخوة چاني فرقا چاني فرقا جانيج أو هيبة أداب إنسان أو عزة أداب إنسان كألي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أوك استعيش إخوائك قوتت في أدري هيزت في أدري حستكي همو هيزي كون لبشتويا لا مانع لما أعطيت سيلو عقيديك ولا معطي لما منعت أوي تو منع النكرد بهر أقات من أقر همو بشرية ضد مستاوى درقة منايت ولا معطي لما منعت كشتيكش تو منعك همو دنيا بيه بقات من ناقات يتردواء ويكيك أوها بجي لقل نيجا حياتي أو جياني أو بفرقي هبي جياواز بي لقل حياتي خلقي ترى أما ميلا أنجامي نيش كردن وهروها بزاني نيش عهدة نيش بيمانة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدة أو مجرمان تاوان بارانا كملائكة تيان أخرون برو دوزخ هيد جور شفاعتي كان نية خاواني هيد جور واسطيه قنين إلا تنها أو كسنبك عهدي هبو لغا الخوا يعني نيج خوا ناوي ناوى عهد في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم ناوي ناوى عهد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر لرع لما كان جاوازيك كان لنيوان كفري تا كفري كتير بلام با او كفر جنبك لما لدريك اگر بهوي تمالي شو بي بلام كفر و پرسياري لو كسانك ان كان نيوجنا كان چون اي سلميني لروجي دعاية ولا امتي في غمري عليه الصلاة والسلام چون اي سلميني بنوري دز نيوج بنوري نيوج مسلمان كان جيها كرينو في غمر ايان ناسي كتو اوت في نبو چون اتواني بلي من لأمتي في غمرهم عليه الصلاة والسلام جاء بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بنا بخوا لكو تاي علين اما كرتباسي بو بيرخس نويق بو سبارد با معنى كاني نيوج
1: وليرانا أوستين بهواي أوي كسود تاني ورقتبه لم درسا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين إيمان داري خوشوي سلامي خواي قبل الله السربية خوا توفيق با خوا علم زياكا خوا تخوا في البخش خواي قبل سرفرازي دنيا وقيامتا إن شاء الله آمين لم درسال خزمتي تن آيتي في قرآنية أبين كإعجازي علمي تيايا حقيقتي كي ترمان هيا حقيقة كان زورا باسي بو ملرزا أكا خواي قورا مقارني أكا لقل بوركانا إذا زلزلت الأرض زلزالها أما بو ملرزيا وأخرجت الأرض أثقالها أما قركانا بوشي بيك وديوي مجموعيك علماء لوانيك فسفورا ما ويكي زور خريق بون لقل دروس كردني خريتيك بو أمدو

0: Sped FM 106.1 106.3 Sped FM hemişe dünyayı.
1: Lem dünyaya da kazorcar pır yetilena umedi her kirdewe ki xirxwazi wakçira yeki gasha la tarihi da amro derfetek man heya tawku to bibite hoy gorankari la jiani xezanek da kachiro kakayan dali hamum roveki hastiyar da hajenet
2: sahib senem dalim kretimo yani hiç işim yok
3: ismaila juana kashana khosha
2: ne khosha taunya داوله لا دخلتي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خاني خو
1: ليك يقل قرك هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدن كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل من دال كاني نخوشه
2: او متدخل زيمنا زور قرم يعني حتى شي واشتي لي دنم زور قتكيا يعني دبرجيم زور قرمه دعوات عندي دكم بعد هنا مورن
3: يقين تان ادمي اغري دوزخ چن دوره دي چن بابله سبه فرمسكي كي افرتي كي بكسو بيدس او فرمسكا ان شاء الله دوزخ مان بو اكو جينيتو
4: خير فازاني بريز و خوشويست امرو ايمو كور اخراوي رابطي امرو يلقي هولير هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیا پی 0972 چلودو چلودو فاست پی 0951 چلودو چلودو
5: سپیده FM جدر زانیارین درستو لفکرین جدایا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لدخواني كده شبيس بدا دكتور عمر كوتشر اندام جواتا نونر عراق لفراكستان يجرتوا اسلامي كردستاني تكزيل سر كومبونكا تايبتيا لجنية اصايية یاسایی پارلمانی کمیسیون بلند اقتصادی حل بجات من عراق کرد. دکتر عمر کوچر در داخل خدا زانیاری سبارت به کارت دنگدان اشکار دیکتن.
2: ابرکم بونه که فر لجنه یاسایی ملگل مفاوضیا علیا یا انتخابات کرد. سر بابت کنه هر کارت بایومتری مینیت یا حل بجارتنه آنجی بیت بابت کارت نشتیمانی. قالك بيزانين وداتا دانما طبعا ابي جي ايجابيات تخويتين وسلبيات جيتين وتحدي قالك قالك اصلا قلت ترى كذا مثلا بنمونه افيت فيغا في تشيكن

همو زانياريك دبيت برسيار هر برسيارك ولامي راستي خوي هي ولام راستا كانيش لبرنامي پروا خلاتي تايبتي هي تنهايك خلاتنا بلکو لسوشال ميديا اسمي دفهم خلاتي دوام بدز بنا برنامي پروا روجاني شمان كاجمير سيو بيس خودك پیش کشتانه کرد.

0: استا گوی بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنه و ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين إيمان داري خوشويس سلامي خواي قول الله السربية أخوة توفيق با وعلم زياكة وتخوى في البخشة خواي قولا سرفرازي دنيا وقيامتك إن شاء الله آمين تم درسال خزمتي تن آيتي في قرآنية أبين كإعجاز علمي تيايا حقيقتي كي ترمان هيا حقيقة كان زورا باسي بو ملرزا أكا خواي قورا مقارني أكا لقل بوركانا إذا زلزلت الأرض زلزالها أما بو ملرزا وأخرجت الأرض أثقالها أما قركانا بوشي بيك وديلي مجموعيك علماء لوانيك قصفورا ماويكي زور خريق بون لقل دروس كردني خريتيك بو أمدو صصالي رابر دوا شيبو ملرزا روي داوا لزوية إشارتي أنكر لسر خريتة هر وها لخريتي كترا شي قركان روي دابي وبركان روي دابي إشارتي أنكر لسر خريتك أما شاكي متطابق درسي تقريبا أما قرب تواني خاني بي نقطة رشاكان ونقطة رصاصية قالة كان بلين أو شويناني بو ملرزي لي داوا هر أو شوينانا ك بركانج لي داوا تقريبا لعالمه یکی صدفه بو دوامی صدفه بو به هزاران خال مشترک لبینی بو ملرزه و لبینی زرکانه همش اعجازه که لعجازاتی علمی قرآنی پیرو او منطقه آنی که زور تیا روی ادا تماشاکی منطقه یابانه منطقه اندونیسیا منطقه ساحل غربی امریکا هر او شوينانن بو ملرزه هر او شوينانن بو قرخانش واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها يعني زوي قرسايكي خوي هنا يدري لجيولوجيا دركو توكا شري كرسي سرزوي فينا وتريد شريفي وتريد specific gravity يعني الكثافة النوعية وحدي لقلانية هيني سرزوي دوني و بلان كشص كيلومتر وبرو خوار الروي تا 2900 كيلومتر او جماري زياءك لدوني و بيتستيوني بلان كزياتر شويتة تخواري 3000 كيلومتر وبرو خوار قرسايكي والوي قرآن فرمي وأخرجت الأرض أثقالها قد سايكي خوي هنا دري لو يانا دوان ضير أمش إعجازك لإعجازك قرآن وشي دحا بكاره نبو زوي فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض بعد ذلك دحاها دحا لزمان عربية للسان عربة لقاموس محيطة لحاشي أشمونية على المدحة أو شوينيكا وشتر مرخ هي الكيتياكا ودحى يدحو جعل الشيء كالبيضة وأفرمي سبحانه وتعالى على زوي وجه الكوايا وفعلا زوي وجه الكوايا وقت أبنية تياتر شبهته هي الك آيتك بوبا هوي إسلامبوني عميدي كلية طب لتايلند أم عميدي كلية طب آياتي كان بوخفينوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خوش اختصاصي أم بروفيسور اختصاصي علمي تشريحي إنسان آياتك فرمي كافران بباوران لجهنمه این سوتینی که پیستیان اسوتی تد لنه پیستی نویان بود رستقینو لیذوق العذاب وی ببردوامی عذاب بچیجن او کسانی که خوایان نناسیو او کسانی که گلتیان به دین کردو او کسانی که سر پیچی فرمانی خوای گوریان کردو او کسانی که ویستویان خوایان کنه خواوندی خلق و خلق چوسیه نوا اوانا پیستیان همو جارک دستوتی تد لنه خوای گوره بویان دروس تکاتو بوی ببردوانی عذاب بچیجن چون که اگر پیست سوتا ای تجوای و انسان هست به آزار ناکن ای عزور ناگره و پیست ام دکتورا ناوی تاجاتان تاجاسون عمیدی کلی طب لجامعی چیانگ مای در تایلند سری سور مالما که هموی چند ساله که علمی طب امید و زیوت و که نهایاتی اعصاب که تو تجیر پیستو لوی و آزار نقل بی بو همو شوانه تیبیک چوارده قرن لمو پیش تأکید که تسرم حقیقتا اما قد انسان دایننا و اما خالق دایننا و شاید من ننا طبیعی دو سال دراستی کتا قناعتی هنا عمیدی جامعی شیانگ مای لە تایلند عمیدی کلی طب پروفیسوری که بناو بان و اخوای گوره فرمی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا و کسی که علمی هی و کسی که علمی نیا وگیه کن بگو من وگیه گنین انما یخش الله من عباده العلماء او کسان الاخوا افرسن که عالمن که زانان حزکم یرا برز ایمانداری خوشویست قناعت بکی که تو لأومتی کی تنها اومت کمیراتی پیغمری بو ماوتو تنها اومت اسلام وریسی پیغمرایتی هیچ اومتی کی تر اوینی بو چون که آخر پیغمر یما شوینی کوتون خوای گوره لقرآن افرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين خواهي قولة في غمرة فرمية قال أي خوش ويستخم أي قيام براكم شوين وحيا كم بكوا شوين قيام كم بكوا أما خطابك بوها مو إيمان ناري تو ای محمد درود و سلامی خوال لسر بی ارکی سرشانی خود جی بجی کر وک خوا بیوی چون خوا حزی پی کر چون خوای گوره ویستی آوها جی بجیت کر کومالیک لما مستایان پرورده کر اوانی شو شوین کوتوانی تو تا قیامت واجب یان اوی ام دینه بگینن به همو انسانه به نص فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توجیه مانا که حقائق دین بگینن به همو کسی فرمودی که افرمی صلی الله علیه و سلم نظر الله امرئا سمع مقالتی فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع عليه الرسولي بو أوكسيا كجول لحقيقتك أقريل لمن ودرشوبي يعني لحزرته ودرشوبي صلى الله عليه وسلم بيجيني بو أوكساني كنيان بيستوى لواني أوكساني كنيان بيستوى زور شهر زاتر در سندو کسی که کم داریستی میراتی ام دینه تکلیفه ام تکلیفش تیگیشتنه انجا جیبه جی کردنه او کافینی تو خواب ناسی سبحانه و تعالی اشیوکی توحیدی خالص همو اسماء و صفاتی بزانی افعالی بزانی یک تا پرستی که صاغبی او کافینی ابیش فن منهجکی کهی وك توحيد لعقيدة أساسا توحيد لمنهجي شا أساسا قيمتي تشتو أمها مشتبزاني وشوين منهجي إنسان كي إيمان نار وك استاتشاوك مخشان بم كونا چي نظامي كي تيايا سيري دورو باري خوتك هموي نظاما خواي قورا منهجي ياو بهمو مخلوقك كسر ريكي تيايا هو ماني فبوليك هموي چن روجة قجي لو چن روجة ميكا ادوزيتاو او جنسنا فوتي 140 مليون سالة ميش هيا ميشيش هموي چن روجة قجي چون فريا كوني يكتري بدوزنو او درندانا بوچي وشاخانوا نير مي ادوزيتاو لحشراتا لحيواناتا